فيه وقلت امشي قبل ما يمشي ملحقتش اديها وسابني واضطريت ان اسمع في كلام مش معقول يكون عني يا ريتني القلب ينصت وفي نفسي بطل انقد وكل مره بحاول اخلع يرجع في الوجع يرجع في الاخر يقولي بتدلع لا انا نفسي اتدلع